És Ronkó... يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

يقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين